0: مدحهم قرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.